كبرات سمعتنا كم يحضركم كم يكنهم لم يقدم علة عسران شديشتن مسكرم كل تشعن عسران شديشتن يو مدى ما تيجي قريبا له مدى بعرابي تسفايتها لها مدرو مجمريا أرسة زينا خاوها أقدسن وانا ونزولكم مدى ما تيجي قريبا له مدى خطك قطعتولو داقيمة بخبري يعدم مجمريا أرسة زينا متاللي مدري مراح قجل لها قلف تقاومتي أب قدنا كوني بالمعكن لمعت أفريقا نماين صريتن كحجزيو درستن صحفتن مسوعت أقريبهم زينا بزرزر متاللي مدري والكملخ إيساس مراح قجل لها قلف أطي إيساس أفوركي عقم السبن سقاتاتن إيرترا بمدب إن هلقن إن داتفين هابتي إيرترا هزبايو إلو مدن أجر قلت تزاربو والكملخي مراح قجل لها قدف أطو إيشاياس بتقبارن بوجن هزبي إيرترا الناس نهتي هابتي هزبي إيرترا عقم سبا مخانو يقلص أبزحال في سالسان حمشان عمتات بزي حقي سلطان بحيتو هزبي إيرترا درقص إن تسقاتات زباخنن زولوش أفلاقي والكملخي إيشاياس أفوركي بمقنيات مبل حمسة عمت ممسرات بيت مرت صورة أب أسمرا أبز تخايد سيمبازيوم هابتي هزبي إيرترا عقم السبان معبال تمهرتن مخانو قليسو شفلاقي والكملاخي ملاخي آتو إيساياس أب مبل حمسة عمد زخري وركاوي إيباليوم من مسرات بيت تمهرت صورة زهابوناي زع السوي إنجرا أب حدش مصب زع عينتو مقلسي هزبي إيرترا نتي أب كلتشحن حادن عمد تمهرت فرنجي زتفت سعمي ميشوين نعمتات محيارن لعلوت سبا سلطان قادت إنياتاتن مرحت هاي مارتن كالو أوتكم أون مقادناي بحتي قادت إنياتاتن أقالبون خيركب زع علميو وجل هكدف نبزحات كاب مسرتن أبالات مرحتن بيت تمهرتي صورة دون برو بزي كسن فردن نعمتات بمجوعين مسارن أب كينات بمهلاقن أب سدت بمسفارن سدرا بيتات بمزغتامن بمدكاين مقليا زي بلو قبنات أب زفت سمالو زلقوان بدرجة هاجر أب وطعن نورحي مملأتا نتران تاريخن بيت تمهرت صورة زي ملكت دانكيرا بمكياد مسلينت نبعت حرقت ان ايو تشريحو ابزي اوان زي هزبي ايرترا مسرتاون مبعتاون محبراوي اقل قلوت حاريموو ابزي سعيل زولو قزي بزعبا حلوف تاريخ ملفلات بزيكا هزباو قنبار سرح قيا سلزخوني اشي لكم تغزوني كال علاما اي نبورون يبولون ازيقن اب تاريخ هزباو قنبار تحابيون مسرتن مريحنتن اسيرو ازي مبالو لاقصن اشكا علالنيو والكملاخي مراحي قجل لهقدف اطو ايساياس افوركي ايتيبيا كي تبتاتن عصرتتات اشاحات ايرتاويان كوينات تقرأي أب كينات تقرأي مهلا أن سرابيتات مزغتامون كيلاوي عقم سب كمز سددن كمز حيارن أب دق أب قدب جزيز أب قدب زي بلو وتهدرنان عمتات مقورانون كنسو هابتي هزبي إيرترا هزبن مدنفع تمرتن إلو ممدارو كاك عالون تقبارون نهار حدو زقاجعيو أب تزامادي زينا معكنا زينان كادراتن قجل لهكدف أمريكا أب لعلي إيرتران أمبيرات توز صنحت إقدا بصن عثنان مخطنان كمز اللعال كوينو إلكا عشلاوي بروباقانداوي زمتي مكياد بزيكا نحاريك لتي يوهات مدنقار نهلو ساقمات هزبي إيرترا زفتحن محبراو فتحي زنقسن أيكونن بوليسي من بار إقدا وي ملعال إقدا أمريكا كان هاقراو ربحاتاتن ساتان قدامن نتزهب مخانو مردان مفلاتن يدلي أبزي حالفي حمشت عمتات مسكوينات تقراي أبزي تأساسر مستاف سراويت إيرتران مفتس أم قبنات أب لعلي لعلوت حالفتي سراويتن تكارتن قجل لهقدفن تنبيرود نبري إقدا أمريكا كان هلو محبراون كتباون مقهات سبعو مسالاتن هزبي إيرترا أي فتحنيو هقدف تقاومتي أب قودنا يكوني بال قجل لهقدف عري إنات عامون عينو بيشو حاتيبون إيرتراويان تقاومتي كم زلو أمينو قجل لهقدف عينو بيشو حاتيبون تقديدون نتي أصناتن كايد بتخن من محدارو زقاومو إيرتراويان كم زلو بوقعي تأمينو قجل لهقدف أبزيسو منزي بو بمن قدي زي وقعوي أفينيو أبلو أبزيزر قحو زي لمد
كانا سلامن هزباوي حاليوتن زلو ومتوعتها أبزي تأفافي مدرخت قوم تنان دقفتنان سميرنا عدنان هزبنان كندحن ألن نايلو زيوك عوي أفنيا مداري أول سعيد أب عالم فتحي سلزي اللي نزي دقفتنان تقوم تنان زلها هم كنتات نمفشال كلنا أبقودني من قسنا بعوتا دون بل كبل مدرو أول سعيد أمزازمي أبزي أوانزي مشم ما تانكتاتن والتهدراوي مكرابن مبر مهنات هاجر قدام النتس لزي كونات أمينات أمينا مبال كم زيد اللي كبليو تزاريبو وجل هكدف بزعباد إحنتن لإلاونتن هزبي إيرترا تقوركيرو انتو خوينو بعلي بقن عنان فتن فتن سلطانون هزبي إيرترا كركب متساقا غري منغستي كواددن كل محيرات أسرات بزي قدمة كنت كفتحو نعركن زتن معطو كفت كخوون قبنياتات أب فردي كقربو زبلون كالوت قداتن كتقورو اللوام قجل لها قدف ناي كحزل كابيد كا كزحل كابيد كا كوعي كابمان كا زبل شتارا متكام قزي وزحال فوتر حزي كوني مرزام تنقلون كم زبكعن كفلت علوه بجبريكا تقلاسين فتحي زخونه إرتراوي كريو علوه إذا مالت جن كم تي أب كل تشحن عصر تشم من تن عمت مرت فرنجي عين دمرن لا لون تهجرنا كخبر علوه إيلود تلا عليه قد دعمي كم سكر علوه إرترا أبزي حدقان نهتو الدقز جبره مراح يقول له قدر في إساس بعلو مهانو زر الساعة يكونن مع كن لمعتن أفريقيا نمايل صريتن أستات 10 مليون دولار كحجزيو بورد دايركترات معكن لمعات أفريقيا أب إرترا أقول قلوت كرب ماي صريتن كنكنت عنان من محياش زوعل ناي تشعات نتبشو ناي غريتا زوعل ناي تشعات نتبي 80 مليون دولار حاجز كصدقي أفليتو كم صدقي أفليتو هذه بروجكت مس من قستي إرترا تكال هزاناتن حبرات هاقراتن ينيسف بمتحبار كم زتقبر بي بي سي قليسو كبل قليسو إتيقن زباوي حاجز كاب بانك كابتي بانك نقود داي كونتات أير زمدبو فوليس أقاتات فاينانسن زركو زترخ بكوينو نتي محبرسب أبتصوري كرب ماي عبي ربحا كهبيو كبل أسميرو اللو بي بي سي دايركتر كفلي ماين صريتن نايتي بانكي ميشيرا جوهانس شروع ازي بروجكت محبر سبات زستة مايل مركاب زقوع عزوه دونبرو نوح رحكات بعصر تعصفي بمقدال ناب استات فركي كيلومتر كوردو ايو بمبال سلوا اتي مدب ابريهو اسعيبون ابتكالت عنان ابيات تمرتن زلو اقل قلوت ريت بمحياش كتباوي عبيت محبراوي مرقق ان ممسا وساني سقمتي مخانو حبيرو بمنقدي ازي سفيح مدب اسران حدن حدستي مسالت اعتاد كرب ماي قطر كهن نتون سالسان شموندن كاب تقمي وصاي زخونو دمات اقنا خقبرو لمنيو الو وجل هكدف قن ابرحو قطرات نزركب هزبنا منقستي بزكايرو تعري تمهرتن نايت عنا كلينيكن صوري ماين كرخبا كيلن كبليو زي سمعن زي مدرن بتوساخي اب عصرت ما اكلات عنان عصرت غلطة ابيات تمهرتن مسالت اعتات تصريت كهنت انكولو ديقاتات مهنات اب كبابي مايات تخلي متكالن ابتي تلميت خاتي تلو يبلتي حابريتا زي حدي سمم معين تصريت مقصلتان ايتي اب منغو ايرتران بانك لمعات افريكان داق ماي تحدث استراتيجياوي زمدنا ايو يبلتي حابريتا ناي بي بي سي زي حالفه ميازي اخلتشان اسران شديشان عمت امرت بوانا دايركتر مبراق افريكا أليكس موبي مبيرو زي تمر حيل على وايلو اوتي بانك اب اسمرا مسحالافي قطباو قدات قجل له هدف اتو حقوس قبريوت حقوس كشاكم ون مسحالفتي منستري فاينانس هاقراو لمعاتن زيتي اكايدوم كمزونا وري فلت اتي بانكي ايرترا بسنكي دروت عقمي ممنشاو ساعات كتحلفو زنحت بدهوتات اب اوا أبتي أوان تغيشو ليرو إيو نزي نمفتح كآنتي درو أقل قلوت جميرو دولونا يسلاسا ميقوات ممنشاوي صحياوي صحات دكام حاري بأكل تعزيبو أبتسنين بارونتون كركبتن تمساسالي بروجكتتات نمفتكال سممعات كم زقابريح تحبيرو
بتوسخي اب منغو مزوع انت سنين ززرقح اورا قدنا بممحياش ننقداوي لووت مت اسار مسرته لمعت زتكوري وفري يكايدا لو زي اب ارترا بمت حبار حبرات هاقرات زكاي زولو مدبات اكال نايتي بانك اب ملا زوبا زخطلو بوليسيو اتي بانك كابز حالفيتو موكرو قرن افريكا بمبقاس كم درقاقوطو اب زباوي درجة تخصي دو بمبال سلام رقاطن وحتنت مقبي مفتارن كم نخم زي ام زا امسولو بروجكتات ممكات درقي ازيو اقداسيو يبل يخون برهلو كونتات جن نخلو خمال ديو نزب الحطو جن أكرا هاري خوون زي مدى ممكات درقي بسنكي لبدا كوفيد عصر توتشعتين نوح عوارح تا عنكي فوكو انتتنح حججن اسران حادن ناشتو حاسبتات بمهنات ابتي هاجر قوليحو زرعي ابر كتو كم زيقبرت هجاليج اونيرو زي خلو تعرتات اكال نايتي بانك لمعات افريكا هاي 5S بزبل زحان صوتو حمش تعبيتي تلوخوتاتيو وجل هكدف نزي حجي تقبلو وعلات تفراري مولو زولو ناي حاجزات زبالكهم زيت قبرون زيت سمعون انتخنكم حاجزكم ايدلني نيو بمبال حانجيرو بمصنحو هزبي ايرترا اب كبيت ساقمات وديعو يركب حجون تجمري ذو اللمبر عب مفتس امتاك بسحديو عب زمتس وان زرعيك خوونيو كاب حلو فتمكرو بمعزاب نا افريكا بسعات مبرح وحسنة مقبي مرقات كومون محبرق الطباو حاقرات ملوات زبلو شوتاتات كاب تيز تلمدي ناي رديت التحساسبا واتيكار اسها مخال زت اللبيو وتي مدب درستن صحفتن مزوعة اقريبوم لعلي 118 صحافتن درستن كاب ملا عالم بزعباتهم اب ايرترا كاب كلتشحن حدا عمت مرت فرنجي جميرهم بحالتات تصطاق جل هقدف تشويهم دحري مقصارهم تصويرهم دلو قازت انياتات حق انيا حابريتان خهب زيصوع قلوع دبدابي ناب ولك ملاخي مرحي جل هقدف اتو ايساس افوركي بمصحف مزوعتهم كم زحدثو غازيتا زغارديان حبيرا كابتم ابتي مزوعتا زختمو ناي نوبل شلمات تشلمتي اولاغا توكار زكون جيم تشيوتيزي زركوبوم كوينوم كولم تويبين الف شافاك اسابيل الندي بن اوكري يان مارتل كاميلا سميز سنسين دان غارنبرغ زي تبهلو فلوطات درستون كابتم فرمتي موحانوم اتا غازيتا غليسا اتي دبدابي بعصرتو شمن تمسكرم كلتشعن عسران شدشان عامة برت فرنجي مبل عسران حمشان عامتنا يتم تجاويوم دحري ما اصرتم زي تصورو ايرتوين غازيتا نياتات زخري مسارت بمقبار بين انترناشنال بزي تبهلي تكال تدالو ايو اتوم ايرتاويان قادت انياتا تجاويوم زي تأسرولو قزي نتا برسن دمسي هزبن اب ايرترا كم زي تعاطوي اب تينا والكمالاخي مراحي قجل هكدف اتو ايسياس زي تلاكي دبدابي تغسوكا اتزينا حبيرو اب تي دبدابي نايتوم كدمي عسران حمشان عمت عمتات قداي تشويان ما اسرتن زخونو اسرت غلطة ايرتاوين قازت انياتا تزرزيرو وتم قدوسات كيلاتات فرمتي كابتي زل اخوو دبدابي زخوني صحافي حاسابو سلزقلت كسو راي قبان اي قبون كبلو تغيسوم كساب زفتحو مستم دهايوم تفيو زلوم محزنتن دقفن كال كتسالي مخانو اسفي روملو اللو بصحوف نزي دبدابي زدالوي عالم لخاو تكال كمزيز عمسلي سمعتان بحال افتي من محدار قجل لهقدف اب ايرتراز قرب زلو نايم جمري او كم زي كونيكا اب تدبداب بيت حبير لو برسيدنت عالم لخاوي تكال بين انترناشنال برهان سونمز بوغنو نحادي سدرا بيت زيتا اسري ابال بيتو سبو اب كمي كونتات كم زلو زي مفلات كتقمتو زيت اقيميو كبل جيلي سوو سلازيكا زومز تصورو صحفتي كاب امرو كابا أمرونا عير السعونيوم إلو ناتاتم أسمات
كاب متوعا كنا تعتم خفلت كاب محتاطا اي كان قارصنا الى كبره سمعتي اتي زينا عبد الدمدم قال عبد حلفون اب شودن بحدي سلامه وسلفي تخايدو كم دنبرن بزحات نا غازيتنياتن بركت زولو ايرتوان او تصاتفون كم دنبرون ازي ترخبي حبيتاي ملكت اتموت نا زينا عبد الدمدم

0: كبرات سمعتي رديرتها كابزي بمطال خمزي تغسي كلنا وانت عزيبنا لنا عب زحالة في السوم عب زي ورحزي مالاتيو بجل هكدف زي تدالوه ناي مبل حمسة عمتي باليوم ناي مسرات البيت متصورة تخايدنيرو عب سمرا حدا سمبازيوم تخايدنيرو مو مرحب بجل هكدف او تزاريبنيرو كابتي تزاربو خمزي انسمعيمو ديحروها قل قرب كنبل
1: وزيرو مدحي حمسة عمتات تذكر دلو عقاطعمي حدش مهوزي باللون حدش حجين مهوزي باللون كلمة حمسة عمت رأي تكون قد ميوزن أبراوي ما إذا هاقر حيلي حبتي سووي ما يسوو حبتن حيلن زر رابحكا بفلتتن تمهرتن تمكرون أي سرحي ومقاعة إذا حدش مهراف لخطة دلنا ما قصلتا نتي تمسرتنا حمسة عمتا زغري وقطعمي نخلو زبير ترا نخلو فتو تزبير ترا ونكو عبزي بسحنا حمسة عمتا تلغض ميتا إن خيدينا عبزين حصر تعمتا تراي تندليو البسح تزعنكفن عن قلي الغلقاء كان الرياقة منتي حيلي حبتي نايد عقر هزبي قاب هزبي بهزبو من رابحو تمهرتن فلتتن سرحن سرد غنى إذا قطع مزيء خبزين لحدث ولاي في الليل وأنا الليل
0: بارك برات سمعت رديترا زي كم سمعكم أتيسا تافوركي مجمريا زيرو إيلو زيرو حزو يمتيو إزغا ناي بحكي نمخبار زي كونة سناي نعكت ناي لاكسي نمر أي تراحيو سلام تاقنا بعلت عابزي عصر شمانتن عصر شوعة عابزي ناي متكرم عصر شمانتن خوون تغايلوغن تاريخوتهم بتمرت صورة زي مسراتو بتمرت صورة تذكركو لها براها قبر سلاسين بتوددن كالوتن كي كيل عالكا زخون يلن جن بتغلى لجن نزوم أركانات ناي قدلي تقاديلوم زقادلو بتمر صوران مصريتهم من إساز ململون كل نجار زقابرون مو نابزي نزوم قادة تنياتاتن أزعلة تزيئة متان أنفت نابتسب نابكال ختمتيو أبتزو تغوصة جن حيلن برتعنا هابتن هزبي أترا هزبايو مزوخة تمرتن معبالين كايلو هزبي انداتنتكا من اسي كاب حاجر كم زخيد ناقبركا قودا اب قودا قودي اسفيركا افراي حيلي مهور اكال انداتنتكا بيت تمرتي افريسكان عاتيخان ينفرسة عاتيخان بيناي معكني ازيقن لاقص اطراحيو قبل عيلي هزبي اطرا زلوو نعكتن لاقصن بش كعلالن مزرابي مخنياتو وطسئيتو ازي هلو كنتاتنا اطرا زرق زلوو وطسئيتو ازي من اسي اطرا زلوو مهنياتو كي مهر تماهيركا انتاير بحلوه استماهيركا انتاير خيبو بمبال بدرت البوز خوني هاقراو اقلقلو تساوا وسيدو مدهالين مشفلاقن سلوز خوني كابزو خهدم بمبال حادي كالي سيريوتون تعنون زي تحلوه اقباب امهارا سلام الرقعاتن زي بلو بتقومي كوبدو ابوو خيفلت زعبزو اللو من اسي زفرس حبرة تسب جيرو كلو بزعب هذه خزارة كلهن ناي بحكي ناي نعكت ناي هزبي إرترا ترايو كان إزوالهن حمزة عمت زين نبرة أيكن سن حنينا زين كفن حنا لقسينا زي حالة عباي سرة منيا زي أنت أيو جيم أوفر وياني أي كسرنا كسرنا مليسنا هنا إرترا رمس كان قتل كان زخلو زقبر زلو مس إيتيب يعني مقران زقبر الامي كوينو كينا تاب تقرأي توم عنقفوني او دبها دنبرة جيم اوبر حصوه يلو زكايدو وعل بروتريا مسكونها تخوليف نايلو او تخوليفو حجيخي نمانات فيه انتا ايخ قبر انتا اي تريفو دولو كينات مس ابي اي تسامامعون تخوليفهم ابي اي كالن معرباهن أمريكا أيوات إني تطوبل سلزبول وإيدو تطويم أفري ماما أبي ألقيسو إذا حجز خود زلخه ده قبر أبي ألقيسو حنت عباي إتيب أنا مقبر صنيحو مساعتهم نتنت إترا زي زقبلو لإلو نت إترا زدليو قالو داق ماي كينات كوتو تراحي قال ولا حد يبلون سلزي ኤርትራዊ ኣብዚ ክድቅስ የብሉን ኤርትራዊ ክጥምት ኣለዎ ኢሳያስ ዝተዛረቦ ዘረባ ስቑ ኢሉ ኣይኮነን ሓምዚ ዓመት ኣይንክሰኒሐ ኢና ዝበሎ እቲ ሰራም ዝኾነ ሰባብ ዝኾነ ዘረባ እዩ ደርብዩ ዘሎ ብሸለልትነት ዝርአ ብንእሽተይ ነገር ዝጥመት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፈ ምስ ኣብ እስኻ ቅድሚ ምርሓና ኣነ ከዓ ብድሕረካ ኣለኹ ዝፅግመና ዝክዕንቅፈና እንተልዩ ከዓ ከነልግሶ ኢና ኢሉ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ደግማ እዩ ዘሎ እዚኣ ከዓ እታ ተኸሊፍና ዝበላ ዝተኸሊፍዎ ዘሎ ኣይዕረፈን ኣይደቀሰን ህዝቢ ኤርትራ ኣጥሚኻ ናጥኒትካን ከምቲ በዓል እንግሊዝ ዝገበርዎ ነብሳይ ትኽእልና ብምባል ተረሚሱ ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸናን ኣብ ምባል በፂሑ ዘሎ ገለገለ ተዛርፍ ማለት እዩ ዕሱባት እውን ዘፍርየሉ ዘሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ምስ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዋላ ንሸጦዶ ንህቦዶ ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ይኸውን ዲ ይኸውን ካልእ ሕቶ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣይመተን ኢሳያስ ደኣ ከምኡ ዝለ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይመተን ግን ብከምኡ ጥራሕ ግን ሓልፎ ዘይኮነ ኢሳያስ ድልኦቱን ዕላምኡን ክስበርን ክቅበርን ዘለዎ ኤርትራዊ ኩሉ ከዓ ክላዓል እዩ ዘለዎ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣሎ ድሕሪ እውን ክመፅ እንዲቲ ዘረባታት እቲ ዝህቦ ዘለዉ ማለት እዩ እንታይ ንምባል እዩ ብሓባር ናይ ምውካድ ዝካየድ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ ድሌት እዚ ክልግስ ኣለዎ ጥራሕ ክብል ደልዩ ማለት እዩ

تقال استخمان اللو مالت كان بعال دسالي برخت زعبا يوم زحنقر ووم بيت تمه تصورة اب تي في الرسا معني رس ولا اكوا قزية خوينو انت تقاقي الكاها من تزاري بيخانو قزية خوين انت تقاقي بعال براخي اب اجاميام قيروم اب تي بيت تمه تصورة مودة اتوقن ولا حامي ولا تنبرك خونك باني برو بر بعال براخي تنبرك خونك ما يكون تنبرك خونك ما يكون بعال براخي بقون عنهم زفلوتو كينات تاي تسعان شمون تونون تطوي بيالو زولو كابو حاليهم قالوا أبدي أحنتي أب من رخب ناي ميديا أزرخو بكويا براخي قبس له صحفة مالك انتاي بليعكم كتحالفو كتموتو ديهم دليهم قال براخ قبس الله سي كدوغم إيه انتاي بليعكم كتحالفو كتموتو ديهم دليهم قال براخي قبس الله سي براخي أبو فتحي أب منستري فتحي إتا زير الساعة ناي فتحي أقات أمي براخي أب منستري فتحي إتي جزيتي كل سب هو زبلولو زنطرولون زعندرولون جزي أينيرو أب مريتنا كم دليتنا زي بلاي نبرن أتن تهارمانا أتن تدسقانا كاب عرب مشيتي ناس أخوينا مريتي زي درفي أي نبرن مريتن سبن بسمعت تدبالي قوميهم كلن تنانا نعهم موطيت اف حزبي كوينا كريمان حقيان كان وطر دما ززلكا ككب زلكا انكو مبال كوينو ابزا اوان زي ام باريا اتا مس براخي قبرس اللاسي زرهابتنا اقات امي تفتيرا شعبي اسمرام ساعتوت اتن مجمرتان ناي مجمرتان زرخبكون زرأخون حلافي براخي قبر الثلاثي أيو نمستري فتحي تركيبو كوهادن كم حدن كل إرخي بيو مسحاد زمدي دمائي نبت أخيبا آتي براخي نقولو مسرحتنياتات أخيبا غيرو مسودي كم تحز وفياتات تجميرو لعنتي قنزب دماء يتسمعت يقرم نيرو ناور حدو مزنا ففرمنا كنركبنا نهاجرنا زيكونا عيخون إلو حادو قبز مع الطاقعيت بطعطع إلو أب مأكل الدراش نو نو نو نو نو انتاي ناور حتا يخفئكا ناي سلستور حدو مزنا انبر فرم أبلنا نركب وسيو حالي سرحتنيا مع الطاعت أبطع تيعو شعون أب ماكل الدراش براخدما ممزت زربي رئيتون ممز زنبي سمعت يسحق نيرو ناشدش تورحي ولا ناي عمت دموزنا ولا انتو خنس انتايت اقمال لوو نهزباو قنبار زيكونا عيخون بلا حد بعل ترزي سمعت هندبت معت بتع تع تاقعت دبلق لق أبي الوادراش براخي سحقو كتسله براخي سحقو كتسله براخي تحقوشو أحقوشنا يو إلوم زحقوسون سعي بمو زسحقون دما مليوم أب كبد بزحدقن بزحطتات يحقو النيرو شاولوت زعبلولو محقول تاقعيت زف مسبله غب تاقعيت زف مسبله براخي كزارب جميرو كلو سبدما إذ خلو وفيانا بركتون بخمي كم زغلصون كم زمسقنو من كعزبو كلا نبسوم إذني كيروم عينوم أفتيتوم تخاتاتولو أعينتي بزحات سباتقن بحبح يبلا نيرن بسخفتا نايكي يبلوني سخفتا سلام سلي زخل انقن كم سبن كواسا اي فتنا نبرا حراي يعني يلنامو كلو سمعي الله بزوح سمعتات كوحد سنحو سمعت صبوق قن بعقن كخونا اللوو لقسي صبوق قن بعقن يخون

حدا زجر مني نجر جناله دحر مبال براخي بتاع زت حتت أمون جمر دحن ناي واحد أمازكم كتوفيكم كأنبل فر مع بلكم أركبكما انتخذكم جن نابق جزهم انتايحكم كتأتوئكم نتاور حقي انتاي بليعكم كتحلفوا إخم نبتات أتصل ورحي بخمي كتصغر إخم كابد موزكم وكوئيو تسبيتكم نسائي أكو ورحي كتتنحكم هيواتكم كاب إيد ناب أف مخانو كون فلتنا بزخوني سخفتهم يردأني إيو كلغن بعقني خون ناي ورحي دموزكم اب سلست ورحي انا تقرصي زخفل قبر ودحن مسبله شعون طاقعيت اب طاقيعو بزحات سكفاد ما اتنفسهم كل انتنا كوهاب كله اتا كندي جباطون كندي ادماسن اتخون لبي قلت ابيل كام هابغن اتي زعبي عنوت فتيرو كبرات سمعتي رديئتها زياتهم امباري حاليتي نايسب حاليتي ناي هاجر حاليتي صدرا بيتات بعل براخي تخونتات تعذيبهم كالوت كادرات واقرات كامان ناركوب بمبر ذلك اغلى هامبر نودب كازي هاب كادو نتاك خوني زبلو زي هو بيومجن كم بعل براخي جن رأيوه أبناك إندازيانا خلو انتاي تزاريبو إزخاء أبتي مجم مريازو بولو مالتي إزيه ممتفهم زلو خبرات سماعت رديت را إزيه ما تفيني نسؤلنا زلنا هاقرن هزب النمرحان زحاسبو كيدكوسو زحادرو كينات كا بلع سب سلزخوني أبتي سعان شمنتن ازي برواندان بأميركان متقنا زولو ناي عرق سلام مس يودك مس وحد نقبلو ابزبله تنبركا خنتي لي اتيساس افوركي كوينات كوينو غدو على الجرس بارونتو مس حق مساتو انداغو يغن تنبرك فري ميساس افورك ماتي ازبي اتراها يعنيو سب كيبلع كيستي كي مهر دونقيرون ادونقيرون سبب سدت كنبر انت حو قبرو ليبيا خيدهم انت هم قبرو شغلات كحاطب اليوم بشك على التزارة بإساس أفوركي بعل دروع بعل شريفو بعل جرمانوناتي كلهم جاتهم كم مرحتي كالوت كندو أمن لعلو أمن زخونو أب سلطان زينا ورقن بقعت أطفي نادك شنا حدرنا إذن ملامل قازت أنياتات مهورات بقعات بوصلات بتمار أطفي ناد أسران حمشنا عمت نذكره مالنا زختيمم قلعوت دقم تسفا قريقنا إلا كلنا ينكم بيلن نايزي أدى أبزي أمسي أيامبر بوزحات ينكم بيلن وانا سيتودع علون عند أخوم زي مسلني إلا مسرعية تدخونتات بعال ودع علنا زي أمودي قم أما بالي أبسيها أمو إيرتراويان كم إيرتراويان أنا كو إيرتراوي إيه مبحب الإيرتراوي إلكا مزراو دي سمعي عقب إيرتراوي سدتنيا إيرتراوي لماني إيرتراوي أب حماق كنا تاجي جلو ولا هابتيبهم أب أفريكا دولو هابتيبهم دحركوينهم صباح نوكو قمتي كاب إتيبيا تقوى حيفهم ولا حانت زي بلوم زخورو قمتي هنداويان أب أغاندا إد أمين نبرتو من كل نقر حديقو زقوى حفهم وحتنا ونيو بلوم إيرتوين أو ولا بزي زلو ون دحركوينو إذن ريئة الله يباناو خنفي يباناو حيلتا تمتيو ووصو زبلا انتمتيوكو أزوم دقف تقوجي الله قدف أمينكم عديد خوني ما توس عدكم كرب زيت أم أصلت فلتو من تيدا هاجرنا هزبنا هاجر كندحن أب صعر مطلع هاجر إيشاس أفورك عيو جوزون من ودا حمسة عمت هاي كنس النحنينا زين كفنا خن كن علينا إلو تدالي إزالله مسوي حد كم تونا ودا
ምክንያቱ ኣብ መዓልትና ፅነት እንታይ ተዛሪቡ በቲ ዝተገብረ ኣይንጣዓስን ኢና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ግፍዕን ፋሽሽታዊ ስራሓት ዝገበሮ ኣየጣዓሶን ዋላ ንሰብ ከጥዕም እኳ ክግበር ዘይነበሮ እዩ ኮይኑ ግን ኮይኑ ሕጂ ግን ናብኡ ክንምለስ የብልናን ሰላም ክንገብር ንህንፀት ክንሰርሕ ክብል ነይርዎ ግን ዕላሙ እሳስ ናይ ልቡ እዩ ዝዛረብ ሰብ ግን የጣቅዕ ናይ ልቡ እዩ ዝብል ክገብሮ መደብ ኣብ ፕላን ዘሎ ሰብ ግን ኣይሰዐሉን ሕጂ ከዓ ኣብዚ ናይ መበል 50 ዓመት ዝበሃል ጠፊእዎ ኣይኮነን ታ ክብላ ዘሊ ግን ኢልዋ እዩ ታ ክብላ ዘሊ ኢልዋ እዩ ሰብ ንምጥፋእ እሞ እንታይ ክንገብር ኢና ነዞም ስድራ ቤት ቅሬታት ተሓትት እዞም ምስ መንግስትና ትብሉ ዘለኹም ካብ ብፍላይ እንድሕር ኮይኑ ንብዓት ናይ ዚኣተን ብክያት ናይ ዚኣተን ኣብ ገዛኻ ክመፀካ እዩ ኣብ ገዛኻ ክመፀኪ እዩ ቀሊ ነገር ኣይኮነን ንሃገር ንህዝቢ እዮም ወዲቖም ንዓይ ንዓኺ ንዓኻ ንኩልና ተኣሲሮም ዘለዉ ዝወድቁ ዘሎ ዝወደቑ ነዚኦም ምጥላም ማለት ግን መርገም እዩ ፍዱእ ከዓ ሕማቕ እዩ ዘለናዩ ኢኻ ኩላ ሰብ ዘንቢላ ኣላ ዕረፍቲ ስኢና ኣላ ብሓንቲ ዘረባ በግበግ ትብል ኣርባዕተ ኮንካ ኩረስ ዘረባታት ናይ ሓደ ፅሩይ ዘረባ ከይዛረብካ ዝወፅእ ስለምንታይ ጭንቀትን ከይተፈለጠና ሓሚምና ኣለና መሕመሚና ከዓ መን እዩ እዚ ረሳሕ ጉጅለ እዩ ነዚ ጉጅለ እዚ ግን ክንጎሕፎ ይግበኣና እንዳበልኩ ክቡራት ሰማዕቲ ቁሩብ ግዜ እቲ ድሕሬ ስለ ዝነበረ ቢለ ዘሎ ሞ ብዚ ሎሚ ተዳለወ መደባት ዕጉባት ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ደጋጊመ ክብላ ዘሊ ግን ሰብ ንኹን ንመለስ ንጠፋ ኣለና ክንድሕን ንቃለስ ንበርስ ኣለና ክንለምዕ ጠጠው ንበል እዚ ክንገብር ግን እዚ ኣፅናቲ ጉጅለ ዘዋፍሮ ዘሎ ኢድን እግሩን ንእሰሮ ጠጠው ኢልና ከዓ ንመድሃዮ እንዳበልኩ ፅቡቅ ቀዳመ ሰንበት ብዝቀረበ መደብ ዕጉባት ክኮኑ ተስፋ ገብር በዚኣ ኣነ ዝሓውኻ በዚኣ ሙዚቃ እዚኣ ክንደግ